حياة ديننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين. بحير سبحان ربك رب العزة عما يصفون.